0: Manco Mauro! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
1: Allahu Akbar!
0: Allahu Akbar!
1: Allahu Akbar!
0: Allahu Akbar! Allahu Akbar!
1: Allahu Akbar!
0: Allahu Akbar!
1: Allahu Akbar!
0: Allahu Akbar!
1: Allahu Akbar!
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم